ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم

اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون

بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في دي

أغني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض.

وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا.

شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: dannash hamakashwarun allah darim wa kamang eureng e bunani bodu dogen hedumuge gotunne hamakashwarun eurenni dogwerin kan kashware
1: astafa albanati ala albanin
0: firehen darenge macha anhen darin ekalaange khiyar kurvi hiye
1: ما لكم كيف تحكمون
0: تيبا ميهم تيتي بي كي وفاهي تيبا ميهم تي حكم قراني كم فدايكم هي
1: أفلا تذكرون
0: فهي تيبا ميهم هندما نقراني هي

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مصحف في لاولي مي بروغرام غام يدو كيواني سورة النساء ستيك فانساس فسوان آيات فشاقين ستيك فستولف ديوان آيات غنيادا مي يدو كيواني أدو السوا هريها بيفلون بس ستيك تيموان صفحة هلوائيين أدو السوا تيبام إدين مي يدو كيواني أمي فراتما مدرس كيادين هريها كودين بس أدو هان تيبيتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيماً

0: الله
1: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه

مبينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً.

0: يهرمتانغا وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم غلوفنا قلوبنا غلف حق و كونكا ترنغي حق و زهدا
1: إدغام
0: كونكا إدغام
1: غنيا إكو كوربي إدغام
0: غنيا إكي كوربي إدغام متانغم يوتي إهم بما قاف جاء بفيلدين هما واو تشتيد أبا فيه فهتاني بغير حق وقولهم قلوبنا غلف دين غلف كيارغا ميتانغا وقف دم كولي وقف كرارغا إبس وراكا ميتانغا لا مستكونا لسكو جنوان إنجا كيابا وقتلهم الأنبياء حساب فشاكيا

0: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما.
1: بهتانا عظيما. ظا كما ظا كما اخرجيك حسنا فزينة بن ديبلا ظا كما اخرج
2: ظا كما اخرج كي دلوك كولو ماتي تبلا كما دلوك تيري كاريك جساكين كيو
1: ورا رنگل رزما كي هدي بلا مي ظا كما مهم صفة
3: استعلاء اطباق
1: استعلاء كورا ايرغا دوغا فهم يونني ماچنگرافا دن اطباق ادا كورمن دارغا هما مولي دو يونني ماچنگرافا اما مي د اكور د صفة ورا مهم وان مي اكور ادا كورار مي كامو سابن ظا ك ادو اك گوتك وس لام ك ادكن ادي ل ض د ك ادك وس بدل نوان ني اما ظ عظيما وبكفرهم وقولهم
0: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما
1: ورا رنگل رزمك يادو

0: ربها لهم وما قتلوه كيرغا واو ادني وربد ديمي وما قتلوه اغتكس واو اغتكك ياغنوان وما قتلوه دين يعد كرا متانغا وما قتلوه وما صلبوه دمك فشوني وما صلبوه اي كورين قتلوه سكيافا فشوان ان دين شبه لهم ولكن شبه لهم كون كهتنين اي
1: اخفاء
0: اخفاء كرارغا كين هدان جهني
1: يظهر كرما ادغام كرما دمدون
0: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم كما كنت وما قتلوه
1: وما

0: وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من كما كما كن دعنا كون كهتنين أي
1: يظهر
0: يظهر كرائر كأبسورة كتانجا
1: غنّة
0: فعل نوان من كما غنّة إب فعل لفي شك من هما نون كمخرج كدوجة سافة دين هاجة مخرجون أدو بيركول لما نموني

0: الباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما
1: زهدا
2: لكن الراسخون في العلم منهم

0: الجميل. أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما.
1: أولئك إيكون كهذا مادة
0: متصل
1: هذه كيابة.
0: أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: ميها حسابا ميدغ فيلاور نيموني إرادة كوربيا آ فيلاورك أكيغا بدل كل مغا أميدغا وكيولا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم انسان نتدمغ دكيوما نبينا رسول فنوبي الله سبحانه وتعالى كبفلا حمدا شكر هوري اما كشور مس كلانغي دنيا قال ابي مخلوق غترين انسان ما كور بيرس كلانغ اهن ترين مي هو شهلا دني فيلم كي غوت تيار كوري فاوا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريديو بدل كوغن نبی بے کلنا رسول بے کلنا دریلو مکی اوگن من لبے عبرت تری دارستک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم می فلم بنا کرے فاونی مصرگ عبدالحمید جودت سحار لیووی واہکاگ مچا

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة واحتملها الناس أو الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لسعق رواه البخاري ماني ماين الله رسول لبي أبو سعيد الخدري قريهون رواه جنبه اكل اغفان ودالوية هم كشورون رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كروية ميتاك جنازة تياروية ميستخونج نوات فرهنونج كندمتيغا افلا لبي هندو فه اي صالح علق جنازة انما اينا بناهوتة تيمان اوها كوريا جنداشة تيمان اوها كوريا جنداشة ادي اي صالحنو ميهك جنازة انما اينا بناهوتة اے ہوری ہلاک کے بڑو کما اے نفس کا گن تی ابائی میں تی دنی کون تنکن ہے اے نا اڑو انسانوں فیوا ہن کم مخلوق کو اڑو ہا ہٹے انسانوں نا اے اڑو ایوج جنما اے اورن ایم ایم بیرون گس ہے نیت

0: والصلاة القائمة آت محمدًا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون

فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون

ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن

0: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين.
1: قرآن كيف ودار الحافظ ميشيل شامي.

0: فني افديني
1: انه من عبادنا المؤمنين
0: هما كشورون اكليغ فان وني تيمن رسكلانغ مؤمن اڑونغ تيريني
1: وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين
0: ادي صالحونغ تيرينوا نبييكو كمغا ඉස්හාකුගේ ෆානු දෙව්වානකම්ගේ උපාවර ඛබර් තිමන් රස්කලාන්ගේ එකලේගේ ෆාන දෙවීමේ

0: نبيه
1: وتركنا عليه في الآخرين
0: عدي فهم أنني بأمتك مدغا إكاليك فانا ريبتي سنا لهتبيمه
1: سلام على الياسين
0: إلياس فانا مچ سلام هتة
1: إنا كذلك نجزي المحسنين
0: إحسان ترين هما كشور تمن رسخلان جزا دبني إفدين
1: إنه من عبادنا المؤمنين
0: هما كشور إكاليغ فان وني تمن رسخلان مؤمن ألونغ ترين
1: وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ
0: حَمَكَشَوَرُ لُوطُ غَفَانُ وَنِي رَسُولُنْ غَتَرِنْ كَنْ كَشَوَرِهِ

0: dannash hama kashwaru allah darim wa kamang euring e bunani bodu dogeng hedumuge gotunne hama kashwaru eurenni dogwering kang kashware
1: astafa al banati ala al banin
0: firehen daringe macha anghen daring ekalaange khiyar kurvi hiye
1: ما لكم كيف تحكمون
0: تيبا ميهم تيتي بي كي وفاهي تيبا ميهم تي حكم كرني كم فداكم هي
1: أفلا تذكرون
0: فهي تيبا ميهم هندما نكرني هي

0: Raskalange Dawuduge Fana, Suleymanuge Fana Devime, E Alage Rangalo Kamai, Hamakashwarum, Ekalege Fani, Gina Gina in Taubave Vadaganava Bekaleke.
1: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد
0: إدوا هج حوير كولغا إكليغ فان إبهي سليمان فان بلما دوائر حلوي هتت تبير همهيمين أستا هشا هلونو هندو هندما كراشي

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مصحف في الأول من برنامج قام يدك يواني سورة النساء ستيك فانساس فسفن آية فشاقين ستيك فسترس ديوان آية غنيلا ميدك برنامج أدو السواء هريها بيفلون بس ستيك تيمون صفحة هلواغين أدو السواء تيبام إدين ميدك في الأول أم فرطما مدرس كيا دين هريها كودين بس أدوهان تيبتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما

وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه

مبينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً.

0: قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما.
1: دميادك فيلاور هرياكو ديمس مدرس قرداشون كيواني.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: يرمتانغا وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم غلوفنا قلوبنا غلف حق و كونكا ترنغي حق و زهدا
1: ادغام
0: كونكا ادغام
1: قرنيا ايكو كوربيدو
0: غنيا اكيه كوربي ادغام متانغا ميوتي اهم بما قاف جاء بفيل دين هما واو تشتيد أبا فيه فهتاني بغير حق وقولهم قلوبنا غلف دين غلف كيارغا ميتانغا وقف دم كولي وقف كرارغا إبس وراكا ميتانغا لا مستكونا لسكو جنوان إنجا كيابا وقتلهم الأنبياء حساب فشاكيا

0: إنسانا عظيما. ضاء كبا ضاء مخرجيكي حسنا فازين ابو نديب ده ضاء مخرج
1: ضاء مخرج كي دلوك كولو ماتي تبيلا كي مددت كي تيري كاري كي جساكين كي
0: ورا رنغل رزما كي هدي بدا مي ضاء ام مهم صفة
2: استعلاء إطباق
0: استعلاء كرائر دلوك فهم انني matching rafa den yotbaq ada kuram daruga hama muli du myonnani matching rafa ema mi de akur de sifa wara muhimwan mi akur ada kurar me kamu sabun dhag adu egotakawes lamege adakan adi dha de gadakawes badalen nuwan nge ema dha azima wa bi kufrihim wa qawlihim
3: wa bi kufrihim wa qawlihim ala مريم بهتانا عظيما
0: ورا الرنغل رزمك يا دو

0: فيها لهم وما قتلوه كيرغا واو ادني وربد ديمي وما قتلوه اغتكس واو اغتك كياغنون وما قتلوه دين يعد كرا متانغا وما قتلوه وما صلبوه دمك فشوني وما صلبوه اي كورين قتلوه سكياف فشوان ان دين شبه لهم ولكن شبه لهم كون كهتنن اي
1: اخفاء
0: اخفاء كرارغا كين هدان جهني
1: يظهر كرما ادغام كرما دمدون
0: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم كما كنت وما قتلوه
1: وما

0: وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من كما كما كنا دارنا كون كه تنين أي
1: يظهر
0: يظهر كرايرو كيف سورة كتانغا غنّة فعل النوان من كما غنّة إب فعله لفي شك من هما نون كه مخرج كه دو جساف أدين هاج مخرجون أدو بيركوليما نيموني
2: وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن
0: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن ತಾಗೆ ಇಬಿ ಫಿಲಿ ಮದ್ದು ಕುರೆ ವಿಜಯದ ಮೇಸ್ ಬರಬ್ಬಡ ಫಿಲಿ ತಕ ವಿಷ್ಣಂ ವಾಣೆ ಹಿಂಗೆ

0: الذين أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما.
1: أولئك إيه كونك هذا مادة
0: متصل
1: هذه كيابة
0: أولئك

0: صدق الله العظيم.
1: ميا حساب ميدغ فيلاور نيموني اراد كوربيا ا فيلاور كايكيغا بدل كلمغه اميدغا وكيلن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: القائمة آت محمدًا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر

0: قروان كيبا بداروي الحافظ ميشيل شامي
1: أدوسهم تيجي عندما ني تيجي بيفلونك ديني مرشيد
2: دينو كيادو دينو

0: মধুহাগে আলি রমতকুম এমুনে শিয়ে
1: আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ أَلَمِنْ جِوَرِ رَسْكَلَاكُ أَلَمِنَّا إِكَمَا قُلَدَانَ بِكِنْوَاكَ مِنْ أُفُلُمَا أَلَمِنَّا نُجَسَّوَانْ دِيهِ أَدِي أَلَمِنَّا عَفُوكُ رَوَّانْ دِيهِ أَدِي أَلَمِنَّا فَافَ فُسَّوَانْ دِيهِ ಅದಿ ಅಳಮಿನ ರಹಮೆ ಲವ್ವಾಂದೆ ಇಬರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಅಳಮಿಂಗೆ ಇಹೀತರಿವಂತ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಫಹೆ ಕಾಫಿರುವಿಗೆ ವಾ ಮೀಸ್ತಕುಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಅಳಮಿನ್ನ ನಸ್ರು ದೆವ್ವಾಂದೆ
2: ಮೀ ಅರುಕಟಿ ಹವೀರು ಹತರಿ ಚಹಿ ಮೀ ದೀನು ಕ್ಯಾಡು
3: ಹವೀರು ಗೆಸಿ ಕುರುತ
4: ಅಊಜು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في دي

أغني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو

وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحه

ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من

شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اے ایمان بے جمیز تکنے تی ابیمی ہوں گینہ بے گنوا ہندما کلوم کن اللہ ہندما کراشے ادی ہندونا حویرو اکلانگی تسبیح کیاولیشے می

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مصحف في الأول. من برنامج غام يدك يواني سورة النساء ستيك فانساس فسون آية فشاعين ستيك فاسترس دون آية غنيلا. ميدك برنامج أدوا سوا هريها بيفلم بس ستيك تيمون صفحة هلواعين أدوا سوا تيبم إدين. ميدك في الأول أم فرتما مدرس كيادين هريها كودين بس أدوا هنتبتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيماً

الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه

بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً.

0: قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما.
1: دمياتك في الله ورحمة الله مدرس قرد شنكي أباني.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: طاغوس.
1: نهار ميتانغا وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم غلوف قلوبنا غلف حق و كونكا ترنجي حق و زهدا
2: إدغام
1: كونكا إدغام
2: غنيا إكو كوربا إدغام
1: غنيا إكي كوربا إدغام ميتانغا ميوتي إهم بما قاف جاء إبي في الدين هما واو تشتيد أبا في فهتاني بغير حق وقولهم قلوبنا غلف دين غلف كيارغا ميتانغا وقف دم كولي وقف كرارغا إبس وراكا ميتانغا لا مستكونا لسكو جنوان إنجا كيابا وقتلهم الأنبياء حساب فشاكيا

0: بكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما.
1: بهتانا عظيما. ظا كبا ظا مخرجيكي حسنا فازين ابو نديب لا الضاق مخرج
2: الضاق مخرج كي دولو كي كولو ماتي تابي لاغ مدودو تغي تيري كاري كي جساگن كي
1: ورا رنگل رزما كي هدي بلا مي الضاق ام مهم صفة
3: استعلاء اطباق
1: استعلاء كورا ايروغا دوغا فهم يونني ماتشن عرافة دين اطباق ادا كورا من دارغا هما مولي دو يونني ماتشن عرافة ہم می دے اکور د صفہ ور مهم وان می اکور ادا کولار میکم حسابن ضاگ اڈو ایک گوت کا وس لام گ اڈکن ادی ل ض د گ اڈکا وس بدل نوان نی ہم ض عظیما وبکفرہم وقولہم
0: وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما
1: ور رنگ رزما کیادو

0: ربها لهم وما قتلوه كيرغا واو ادني وربد دمي وما قتلوه اغتكس واو اغتك كياغنوان وما قتلوه دين يعد كرا متانغا وما قتلوه وما صلبوه دمي فشوني وما صلبوه اي كورين قتلوه سكياف فشوان ان دين شبه لهم ولكن شبه لهم كون كهتنين اي
1: اخفاء
0: اخفاء كرارغا كين هدان جهني
1: يظهر كرما ادغام كرما دمدون
0: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه كيما كما كنت ولكن شبه لهم كيابا وما قتلوه
1: وما

0: وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما
1: كما
0: كما كما كما كما كما كما كما كما لفي شك من هما نون مخرج دو جسا فدين هاگ مخرج اڑو بير كلمة نموني
1: وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من

ما لهم به من علم إلا اتباع الظن تاج إبفلي ما ذكر وجد من بس ربنا فيلتك وسلم وانه إنجه

0: قبل موته
1: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته
0: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا
1: ويوم القيامة يا صفة

0: لهم
1: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم
2: ريتش راوغ يا ابا

0: الجميل. أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما.
1: أولئك إيكون هذا مادة
0: متصل
1: هذه كيابة.
0: أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: ميها حساب ميدك في لار نموني إرادة كربية آفي لارك أكيغة بدل كل مغة أميدك وكيولا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

غافل وجم بايك. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. هما كشورون إورين كوري جنا ميهونج مچا كوفا جي بس فلو حقو وجه كان كشوري فهي إورين إيمان نوانته.

ekalaange fiewa ehin ilahun take timan hifan vi heye rahmanu wanta raskalaange timannaya gellumakan irada kurawa nama etaketige shafa'atteri kamun timannayan evveskame fuddayen nudevenete adi etakeccha timan salamatevves nume kureveneme إني إذا لفي ضلال مبين إهم وجنما هما كشورون تيمان واهوشي فالو وغنوا مغفر دمجا كان كشور إني آمنت بربكم فاسمعون هما كشورون timan tiyaba mihunge veri raskalaange an iman vejjaime fahe tiyaba mihun timange bas ahashe

ಬಿರುವೆರಿ ಎಮ್ಮೆ ಅಡಕ ಮೆಣುವಿ ಏವರೆಂಗ್ ಇಂತಿಜಾರೆನ್ ನುಕುರೆತೆ ಏವರೆಂಗ್ ಎಕಕು ಅಣೆಕಕ ದೆಕೊಳುವೆರಿ ವೇವೆ ತಿಬ್ಬ ಎ ಅಡು ಐಸ್ ಏವರೆಂಗ್ ಗೆಂದಾಣೆತೆ فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون فهي إهندو إفس وصية كراكا إورنكا كولدان نوانت أدي إورنج أهل ورنج غاتكا إورن إمبري نمي أنانيمي ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون أدي تالفلي فملوه هتت فهي إهارون إورنج وري رسكالانج حضرت كوالو تكون أوس أوها نكمجن دانت

يرجعون ادي تمن رسكلانگه اراده كوروا نما اورين تيبيتا تيبا اورينگه صفا بدل كوروا في مه فه اهندو كوريا ديومكوس ادي فهان امبري او مكوس اورينكا كولادانا وگنن نوئ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ تِمَن رَسْكَلَانْگِ اَمِيْهِگِ عُمُرُ دِگُ كُرَوَّا مِيْهَاگِ كَنْتَ هِدَّوِ هِدَّوُ مُگَا اِكَلُ كُلُنْ جَسَّوَا حُشِيمِ اِبَهِ آرِ بَارِنِ گُتُگَا فَشِگِنْ عَيْسِ زُوَانْ کَمُگِ دَوْرُ نِمِ emme fahun aare baarenne mihaku kamuga lavwa husime fahe euren novisnani heye wa ma allamnahu ash-shi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin adi timan raskalange ekalege faana leng ungannave nudevame adi ekalege faanu ekamaka ekashi genevves nuve ei handaanko denivi fote kamugayai bayam vegenwa qur'an kamuga menuvi nuve liyunzira man kana hayyan wa yahiq قال قول على الكافرين اي ديريحوري كموغاوا ميحكا انزار كوربو متك ادي كافرونگه مچ عذابوگه بسفلو حقو ومتك

0: القائمة آت محمدًا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: سورة الملك بسم الله الرحمن الرحيم رحمن وانت رحيم وانت الله جي اسم فلن فشا گنمه

هو حسيد دمبس تكراركو دفهر نظر هنگا بلاش ايرون درو نكمتي وغنوا حالوغا تباغ نظر امبوري تباغ غاتن انهوتي

من رزقه وإليه النشور إكلانجي تيبا ميهن تكا فسيها تنكمغا بينغندو لفي رسكالانجي فهي إتانج كنكولو تكوغا تيبا ميهن هنغا دترو كراش أدي إكلانج دفي رزقون كاش أدي ألندروا فنوفن وني إكلانج حضرتشي.

القرآن إن الكافرون إلا في غرور نوتا رحمن وانت رسكلانج فيوا تيبا ميهن نصر دين لشكر كمغا وني كمبين هي هلو مجد تريغا منوي كافر نوي أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور نواتا إكالانج رزقو دفون هتوا في نما تيبا ميهن رزقو دين ميهكي أي كاكو هي أدي كيتا ಎವರೆಂ ವಣಿ ಕಿಬುರುವೆರಿಕಮಾಯಿ ಹಗ್ಗುಂ ಎಕ್ಕಿಬಾವುಮೆಗ್ಗಯೆ.

بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم وأنتم سلفنا ونحن بالأثر كفرق أهل ورنين تبا منا سلامة تركن هده مان الله أهر منا تبا من جفاف فسوان ديو تيي أهر من كريغا ديمي هنه أدي أهر مني فهتم أناني ميهن.

0: ريبورت ليوفي الشيخ أحمد مأمون.
1: ماما حالك هنا؟
2: الحمد لله داري فول منك حالك هنا تا
1: أهرم من سرانغال ماما كونك متتي كولاني جيني ماما أهرمين أتا
3: ماما تي هابوركم ولين كمان أهرمين تي كان كولا فانا
2: داري فول منك ها درانغالي تيغو تا ماما غاتن ياس ماما حالو بلالا ماما كي كانتتا كولا ديتي ماما واران وفاوي
4: මේ අනුකඩින් රේගණු නොවෙච්චෙහි මේ දින්කැල්.

السلام عليكم انسان نتدمغ دكيوما نبينا رسول فنوبي الله سبحانه وتعالى كبفلا حمدا شكر هوري هما كشور مس كلانغي دنيا قال ابي مخلوق غترين انسان ما يكر بيرس كلانغي اهون ترين مي هو شهلا دني فيلم كي غوت تيار كوري فاوا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم راديو بدل كوغن نبي بيكلنا رسول بيكلن ديريولو مكي اوغون من اللي بي عبرت تري دارستك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مي فيلم بنا كوري فاواني مصرغي عبد الحميد جودة السحار ليوبي واهكاغ ماتشا

0: رحمك فان فنو بيما لوتك فانو حال بلما خادمك أتوجه لوتك فانو جكولون إنا يا بدل بي لوتك فانو أمي كملنا لوتك فان ودائم بي مهم بدلو مجا رسك فانو غندورغا كمي كمنا بدالي إبراهيم فانو خادم إنا سواري غندورغ دراش كرمتي غا بندل مفه دراشين إتري ودي فانو كينيرو ميهك حمارو مچا أيقاد كوفي إبراهيم فانو خادم إنا حمارو هودما شرية تدية
1: Hadwa burke beras kalak, ania ber kaumu kibang ala salaham kurban de, melaki beras kalang nabiya Ibrahim fana khidmat gawa mihe, ekleg fana vidal vekin lutu garih diumat taka, melak masak keng he kutuga furiham kudewan de.
2: Algon tu sahiba,
3: aharin bani men hudan ho dewan nashe, aharin nak isadum gawm ge mihe, aharin menge terega hudeng.

0: السلام عليكم. مي دي بهرات جيغ أدا معهد الدراسات الإسلامية كويكين عري بس كيواي دي مقصد غا تيار كفن وا پروغرامي پروغرام جنس دني معهد الدراسات الإسلامية ياغ داري ورم. الدرس الخامس والثلاثون بعد المئة ستيك تريس فسفنا في لاولو.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: Me Kurimbis Commerce Dohaku Tekudina Kalila Wadimna Gawahaka Kiadi Fawane Me Arabi Adabiya Tuga Himene Wara Mashur Fote Mifai Liuvi Ibn Mukafa Miadu Mifotabehe Itur Malumat Tekudina Kiadi Tobadana
3: Kalilatum Wadimna
4: يحكى أن قردا رأى نجارا يشق خشبة وهو راكب عليها.
1: بنيغتغا راما مكنك وليك لكل غنك كنتا فيون اينا اكن كرام ديي لكل غن مچ ارا اند.
4: وكلما شق النجار منها جزءا ادخل فيها وتدا.
1: ما وليا لكل غن تنك كرم فهو اتنك ابج جهمنديا
0: واراد القرد ان يقلد النجار
1: اما كن ماوليا كوبي كرا هيفي
0: فلما انصرف النجار ركب القرد الخشب
1: ماوليا درج هلمون ماكون الا كل غير متشغري
0: جلس القرد على الجزء المشقوق من الخشبه فتدلى ذيله في الشق ثم نزع القرد الوتد فانطبقت الخشبة على ذيله.
1: لكل جنوج كنفاوا باج متيكا مكون إشين. إهندو إيج نيجو كنفاوا باج تري وين. إيفهو مكون أبو نتادمون لكل جنوجا نيجو تاشوي.
0: فتألم ألما شديدا وأخذ يصيح.
1: إهندو إيج وربلا تدوي. أدي حليلهم فشي
3: حضر النجار فضحك من القرد وأخرج ذيله من الشق
1: ما وليا آيس ما كنا مويغو ديكي هم فشي أدي إيغ نيغو كنفا وباين نتالي
3: ولكنه ضربه عقابا له فتألم القرد من ضرب النجار أكثر
1: إكمكو إينا مكون غاغا جهي ادب دينو غوتون ماوليا جهي جهمون ايتش ما بولا تدوي
5: هذه القصه الطريفه حكاها قليلا لدمنا
1: مي مجا واهك قليلا كيادني دمنا
5: والحقيقه ان قليلا كان يريد ان يعلم دمنا من هذه القصه ان من الخطا تقليد الاخرين من غير تفكير وأن لا يعمل شيئا لم يتدرب عليه
1: مواحكين خليلا ديمناي دسكودن بينو وايتشكي ويسنو مكانو لا اهم ميهم كوبي كورون رنغو نونك ادي اكامي كوران نيجي اكامي كورون رنغو نونك
5: إذا قرأت كتاب خليلا وديمنا وجدت فيه قصصا كثيرة كقصة القرد والنجار
1: Kalila wa dimna mifai vidal vijanama efotun eta vahaktake fenwala gannuane makuna maawaliya ge vahak fada
5: wa fi zahiri hathi al-qisasu tasliyatun wa fi batiniha maw'idhatun wa hikma
1: mi vahaktahuge beerfoshga wani munifuy filun e vahaktahuge eterega oti hikmata nasihai ابن المقفع ودارو غتغا مي واختو گه حکمت نوبلا میهکی رککم وٹے کاٹک بلا میه اینا اے فننانی اے گه بیر توشگندو کوم میه کوس مسکے کرم وی اکاش ہہیگن اترے گاوا میرو کانا کیویتو ا دینا ودالوی بین ونی اچہتکے دسکول نون کما اکمکو اچہتکے دسکوگن ايا اي قتل عمل كرنكم
6: ومعظم أبطال قصة كتاب كليلة ودمنة من الحيوان أسود ونمور وأفيال وضفادع وأسماك وسلاحف وثعابين وحمام وغربان وغيرها كثير
1: كليلة ودمنة واحفظتها أسفا وغنى بطلنتها كي حيوان سنغا منكا وغو ايك بو مس ويلا حرف كوترو كارو مفادة اتا حيوان
6: وفي أحد فصول الكتاب عنوانه الجرز والسنور نقرأ قصة لطيفة عن قط اسمه رومي وجرز اسمه فريدون
1: افتوغي إباغ سرخيكي ميدالا بولا مريتي واحكاغا أولي بولدوغ نامكي رومي ميدالوغ نامكي فريدون
5: وتشبه هذه القصة ما نشاهده في التلفاز من الصور المتحرقة لتوم وجيري في هذه الأيام
1: ميواحكيكي ميدو أحرمين TV midake Tom and Jerry cartoon effada wahake Then miyaduk filawuga genastewunu bay aabasta kiya dena
5: shaqqa
3: konefi mige mastaraki shaqqu
5: watadun
3: abu نوتا كادا
5: انصرف
3: مانيكي ذهب هنجج
5: تدلى
3: ماتين تيريان اتشين اليفا وتون كاسكاو غا هننا ميوا تابس بولالي جنيغوس اليفا وينما ميبس بينن كوريدا
5: قلد
3: كوبي كورون ميغي ماستركي تقليد
5: نزع
3: دماغتون
5: تالم
3: وين لي بيج ميغي ماستركي تالم
5: طريف
3: معنی کی مجا لطیف کے معنی کی سما مجا
5: یتدرب
3: میگ اصل کی تدرب تمرین لیوجے نو تا تمرین ہو دے
5: تسلیہ
3: میگ اصل کی صلا یصلی تسلیہ منفوہ فی لون

0: مثل أروغا أسفا وبي عبارتك بلاد ماهيغا فرتم عبارتك.
1: جلس القرد على الجزء المشقوق من الخشبة فتدلى ذيله في الشق، ثم نزع القرد المتد فانطبقت الخشبة على ذيله.
0: من جملتك حروف العطف بين الكراغي دي هوي حرف العطف فا أدي ثم بين الكراغي مين إنجي فا أنني كامي كرومون إكامكا هما ويدين إهن كام بجكان أنغادين ما ميتانغا ماكون هما لكولغان ماتي إشين نائر إيتي جنيغو تريغ إليج إكامكو ثم بين كوراني كامي كوري فهم وغوت كوراكا فهو إهن كامي كوري كان ديها كود دينا ماكون هما إشين دفا أبو نتين نولا إكامكو إشين دي رنگل حمجه فا اکن کوری می دیکن تا دمدگا واغت کل هیده فا وی اهم وی سم ما بین کوری ونی اتر مثال
2: ولكنه ضربه عقابا له فتألم القرد
0: می تانگا اینا مکنگا اگا حمجه هایر تدوج اهم وگن ابونی فتألم مکن تدوی ما فهم کمگا وانم بنانی ثم تألم دينغوي مثالكي فضحك من القرد ما كون كوري كانتكا هدي اينا هنيي ميهم بوني ضحك من اكمك ما دام كورا غوت هي هدنما براني ضحك عليه.

0: التمارين، التمرين الأول.
1: متمرين كا تيكودين بستك كيا دينا ميدة بست بينو كوجن تيكودين جملة تك هداني فرتما بستا كي أراد أن يقلد دوانا بستا كي ضربه عقابا له تمنا بهكي تسلية حترون بهكي تدلى فسون بهكي نزع أدي فار بستكي آدنا أراد أن يقلد دوانا بهكي ضربه عقابا له تمنا بهكي تسلية حترون بهكي تدلى فسون بهكي نزع.

0: التمرين الثاني.
1: السؤال الأول: كيف كان النجار يشق خشبته؟
0: كان النجار يشق خشبته وهو راكب عليها.
1: السؤال الثاني: ما الهدف من قصة النجار والقرد؟
2: الهدف منها هو أن يعلم الناس أن من الخطأ تقليد الآخرين من غير تفكير.
1: السؤال الثالث: هناك قصة تشبه ما نشاهده اليوم في التلفاز من الصور المتحركة، وما اسم هذه القصة؟
3: القصة التي تشبه ما نشاهده اليوم في التلفاز هي الجرز والسنور.
1: أديس إفهار، سؤال جوابنا لك يا دينا. السؤال الأول: كيف كان النجار يشق خشبته؟ السؤال الثاني: ما الهدف من قصة النجار والقرد؟ السؤال الثالث: هناك قصة تشبه ما نشاهده اليوم في التلفاز من الصور المتحركة، وما اسم هذه القصة؟ إلى هنا ينتهي درسنا اليوم، نلتقي بدرس جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ألمن ملك وجم وني مان الله أدي ألمن إمبري داه ريبس إكلاغ حضرتك هدوا بنكر ورس كلاك می اڑا یک کریمتی وفا وا مصیبات می اڑا یک درم دیوان دے ادی می کے بدلو کا می ورے ہیو کمیں می ورو کروان دے.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ಅದಿ ಮಿ ಅಳಾಗೆ ದುಲುಗೆ ಗೊ ಮೊಸ್ಸವಾಲವ್ವಾಂದೇವ್ ಏಯ್ ತಿಮಂಗೆ ಬಸ್ ಏವರೆನ್ನ ವಿಸ್ನಿ ಎಗು ಮಟ್ಟಕೈ.

قائمة آت محمدًا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا

0: مؤصدة في عمد ممددة. صدق الله العظيم.
1: مي نودي ميجاهاتس
2: دينو جاردو.